قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لله 99 اسما من أحساها دخل الجنة.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.